0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير، وانت؟
1: أنا؟
0: أيوة
1: أنا محمود.
0: أنت بقى حاجة، سبحان الله،
1: أنا إنسان
0: إنسان ومسلم.